0: يلا بينا.
1: يلا بينا جاهز.
0: Give me another time frame, please, returning the property to the victim.
1: Zero 155.